ويات لي باليسا إيا تونتور وكل برونو مارز ريسك طول فوق بي ويدن نتكلمو نقرفو الريسك دي الجمع جراتش هاجة لي جينا في الوبينيونيتي كنت نقرا ريسكي إيا نهدوك كنت دي الكوبيا جو الأمريكا فين الراجل بروبونيلا فوق الامبير ستيت بيلدينج فين إيا نهدو نقرا الليغالي تطلع انفو إسا هفنا نيسا دن يهدو اللي كنت نقرا تا إديا كريزي إما أمني سوكول li għadin jiejdu li kienet idea vera romantiku u jishtiqu li il-partner taħkom jiproponi jilom bl-istess idea sa jino onestament ma nafx suppost naħseb fu għadin Ifem, naqra idea tal-ġen imma kiku jina jikoll il-ġat jiproponi li bxie idea ek ta' barra minnaw imma nkunx nafx suppost naħmel ek ma tanċ niħu gost kiku jina u jinti bat li naqra fuq 9900-897 taħseb int fu għadin

كم نقعد ويس الفلاشية بجستن بيبر ديزيز فوق بي وينا كم نفكرك لي الليلة يرجع يرتورن او دوك الديسكي لزقور ساتسفن مخهم لي وما الديسكي تاكلب خلتشر عنا لاين اب تا دي جيز فيرا فيرا تايبين عرا تا تفيد الدي جيز جدا وكل عنا للم بي غابي زرينز LPM و جي جوي كلها يبدو الليلة من الدسا ساساتي تافلود وفيرا يكون ام ديسكي تايبين. Friday and Saturday nights from 9.